وداعها ولي بويت تابلا تاهي ولا إذا هو هو هو هي وين الأكل تدوي دولا تدوي دولا تدوي دولا إيه أنا لي